0: describir la expectativa de la Casa Blanca de que desaparezcan los mecanismos de cooperación que facilitaron durante años los envíos de petróleo a la isla. El funcionario también vinculó el acuerdo con Venezuela y la estrategia que toma dentro de una política más amplia de presión contra el régimen de la Habana.
1: النبي صلى الله عليه وسلم وقال من نقص الختام عدت قالت قلت أليس يقول الله تعالى قال أي النبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك العرب قال البغوي رحمه الله قوله من نقص الختام يحدث قال فالمناقشة الاستقطاع والاستقطاع حتى لا يدرك منه شيئا العرض أي عرض أعمال المؤمن عليه حتى يعرف منة الله عليه بذكرها عليه في الدنيا وفي عرضه عنها في الآخرة. أما النوع الثالث أن الله العرض بذلك الدين العظيم هو عرض خاص بالكفار والمنافقين وهو المناقشة هو عرض فضيحة على رؤوس الأشهاد لا تبدأ فيه إلا مغفرة. قل سبحانه وتعالى من أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم يقول الرجال هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا ولعنة الله على الظالمين نسأل الله سلامة العافية. وأيضا مما يكون في ذلك اليوم العظيم يوم القيامة يوم الآخرة يقول ابن تيمية رحمه الله المحاسبة إطلاع العباد على أعمالهم يوم القيامة والحساب هو المقصود من الإيمان باليوم الآخر فإن الإيمان بالبعث معناه الإيمان يوم يرجع فيه الناس إلى الله ويحاسبون وحقيقة الإيمان بالبعث هو الإيمان والحساب لأنه ما تم شيء إلا سيحاسب الله جل وعلا عبده عليه هذا كما جاء في حديث عائشة ومن أدلة
2: No doubt about it, we've got the musical choices right here at Timaru on Hospital FM.
3: Our frequencies are
0: 8 que presenciaron o participaron en las movilizaciones de la comunidad ocurridas en agosto. Estas acciones policiales buscan disuadir la creciente ola de descontento popular provocada por el colapso de los servicios básicos en La Habana. Buscando neutralizar cualquier reacción y arrebatar bolsas
4: WGXC Edgar Hudson,
0: lamentando que en el lugar
4: Catskill.
0: No apareció un policía, una patrulla.
5: alcanzado niveles sin precedentes, señalando la inacción policial y comparando la situación actual con el deterioro histórico de la seguridad en otros países de la región. El descontento ciudadano.